0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
4: التالي هو البرنامج السوري.

أخواتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. كالمعتاد نبدأ وإياكم أولى محطاتنا الإخبارية تحت فقرة ما وراء الأخبار تحت عنوان معادات السامية. إلى أين يتجه العالم في هذه المقولة وتصنيع حيال الحقيقة؟ في بريطانيا لا يتردد قائد شرطة العاصمة في إطلاق صفة الوباء على مظاهر معادات السامية، فيحذر من أن يهود البلاد يواجهون تهديد أكبر، ووسائل الإعلام لا تقصر في تهويل الرجل لا يتوقف عند هذا التقدير، بل ينتهج كذلك في وسائل الإعلام ذاتها المتهمة بتهويل شخصية المنظر السوسيو سياسي، فيقول: سواء كنت يساريا متطرفا أو كنت إرهابيا إسلاميا أو إرهابيا في صف اليمين، وكذلك بعض الدول المعادية المرتبطة بنوع من التهديدات ذات الصلة بإيران، وهناك نوع من الخط البياني المفزع يتواجدون في منتصفه. صحيح أن وقائع طعن أشخاص يهود أو تخطيط لمهاجمة أماكن عبادة يهودية لا تقلل من وطأة استفحال ظواهر استهداف اليهود وبلوغها مستويات عنفية بعضها غير مسبوق بالفعل، إلا أن النزوح إلى تضخيم سمة تطبع سلوك الحكومة البريطانية وأجهزتها الأمنية، فليتأخر رئيس الوزراء كير ستارمر في إقحام الرابط العريض التالي: الهجوم على الجالية اليهودية هو هجوم على الجميع، لأن مكافحة العداء الإسلامية ليست مسؤولية اليهود وحدهم بل مسؤولية المجتمع بأكمله. ولهذا تسارعت الإجراءات الرادعة، فخصصت الحكومة 25 مليون استرليني لزيادة دوريات الشرطة المكلفة بحماية الجاليات اليهودة في أماكن العبادة والمدارس والمراكز الاجتماعية، كما رفعت مستوى تهديد الإرهابي من عال إلى شديد، وينتظر أن تقفز وزارة الداخلية على المناسبة فتشدد تدابير حصر مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد تذهب إلى خطوات أبعد في منح صلاحيات استثنائية لملاحقة جماعات أو أفراد تحت دائرة الشكوك الأمنية. في الولايات المتحدة يغرد ترافيس كوركوريان النائب الجمهوري عن نيو هامبشاير ساخرا من زميلته الديمقراطية جيسيكا غريل، مطالبا بحل نهائي ينهي مسرح الأطفال في السياسة، فتثور العاصفة إذ يتضح أن غريل يهودية، وبالتالي فإن الذاكرة النازية حول الحل النهائي الشهير تعود على الفور إلى الأذهان، وتتلقفها وسائل الإعلام ذاتها المسؤولة عن التهويل في كل واقعة مماثلة. لم ينفع اعتذار كوركريان ولا أغلظ الإيمان التي أقسمها بأنه لم يكن يعرف هوية زميلته الدينية، فتوجب أن يخضع لجلسة استماع انضباطية هذا الأسبوع، واحتمالات إجراءات عقابية عديدة قد لا يستثنى منها الفصل من الحزب. والملاخ غير منعزل البتة عن تصاعد تيارات تتهم بمعاداة السامية داخل الحزب الجمهوري من جانب غلاة التفوق الأبيض والقوميين المتشددين على أعتاب انتخابات تكميلية لا تعد الجمهوريين بمشهد وردي أو مشرق. أما في فرنسا، أطرت مجموعة حزب النهضة تكتل الرئاسة الفرنسية في الجمعية الوطنية إلى سحب مشروع قانون سبق أن تقدمت به كارولاين يادن النائبة عن بعض دوائر الفرنسيين في الخارج وفي دولة الاحتلال خصوصا، وكان قد استهدف محاربة ما سميت الأشكال المتجددة من معاداة السامية. الاضطرار جاء في مقام أول بضغط من عريضة مناهضة لمشروع القانون وضعت على الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي، وتجاوز عدد الموقعين عليها 700,000 مواطن، فاحتلت بذلك مرتبة ثاني أكبر عريضة توقيعا في تاريخ الموقع.
كانت الهزيمة مدوية في مستوى أول يخص أنظمة البرلمان، وفاضحة في مستوى ثاني لحكومة منشغلة بهذه القوانين، بينما إقرار الميزانية كان يسير من عثرة إلى أخرى، ومستوى ثالث حقوقي وأخلاقي يتصل بحرية التعبير والفصل بين معاداة جرائم الحرب الإسرائيلية والعداء للسامية. وفي مستوى رابع أيديولوجي، هذه المرة وجد بعض المفكرين الفرنسيين اليهود أن مشروع القانون يزج اليهودية واليهود استطرادا خلف سياسات دولة ترتكب جرائم حرب موصوفة وساسة أمثال بنيامين نتنياهو يلاحقهم القانون الدولي. تعددت الأسباب والذرائع والوقائع إذن، وبقي مشهد الفيق وعادات السامية على حاله من التقلب بين تصنيع والحقيقة في غمرة تضليل ينتهي عمليا إلى الأضرار بالضحية ذاتها لصالح الجلاد. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة الافتتاحية أتوقف وإياكم من عند محطة فنية لكي نستمع سوياً.

ما زلت مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإسنية ريتشابل زيت على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. أعزائي المستمعين، في آخر المستجدات الإخبارية، الرئيس ترامب يقول مسعى أمريكي لتحرير السفن في مضيق هرمز يبدأ صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط، ولكن لا نعرف المزيد عن هذه التفاصيل وهذا المقترح. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقيب الصحفيين الفلسطينيين يقول سنلاحق مرتكبي جرائم الحرب من الكيان المحتل. البرهان يعتذر للكوادر الطبية عن انتهاكات، بعضهم قدم معلومات للجيش السوداني. عناصر حزب الله عصافير غاضبة وبطريرك برأس خنزير، حرب أفلام وصور كرتونية في لبنان، وهناك احتقان شعبي كبير وراء هذا. في التفاصيل، كشف فيديو كرتوني ساخر مشغول بالذكاء الاصطناعي أعدته قناة البي سي حجم الانقسام في الشارع اللبناني. الفيديو صور أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وعناصر الحزب على صورة عصافير غاضبة مستوحاة من ألعاب الفيديو الطيور الغاضبة. ويقول قاسم في الفيديو بصوته يلي بده يستسلم يروح يستسلم لحاله، فيما صور عناصر الجيش الإسرائيلي على شكل خنازير ويردون على عناصر الحزب بقصف مواقعهم. وردا على الفيديو، فبرك مناصرون لحزب الله صورا مسيئة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأظهرت صورة المفبركة للبطريرك استبدال رأسه برينجر للحزب أو بصورة عصفور غاضب أو بصورة خنزير. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل طالت القديس شربل ورئيس الجمهورية العماد يوسف جوزيف عون الذي رفع صورته على طريق المطار القديم بخلفية العلم الإسرائيلي مع عبارة شريك بدمائنا. ولم توفر الحملة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي رفض الإساءة للبطريرك الراعي. وأفادت معلومات بأن مدعي عام تمييز القاضي أحمد رامي الحاج وفي أول إجراء قضائي له منذ تعيينه في مجلس الوزراء الخميس الفائت استدعى رئيس مجلس إدارة البي سي بيير الظاهر إلى المباحثات الجنائية على خلفية الفيديو. كما أوعد الحاج إلى النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق لكشف هوية الجهات التي تقف خلف فبركة ونشر الصور والفيديوهات المسيئة للبطريرك الماروني، تمهيدا لاستدعائهم والاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. في عزة الأحد، تناول البطريرك الراعي ما شاهدته مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: ما يجري من حرب كلامية ليس حرية رأي، بل انحدار مقلق في سلم القيم واللغة واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها. واعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عوم أن تعرض لرؤساء طوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض، نظرا لما يمثله القادة الروحيون من قيم تتجاوز البعد الديني لتلامس البعد الوطني. لذلك يفترض بالجميع عدم المساس بهذه القيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، فضلا عن أن القوانين المرعية الإجراء تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها. فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه مهما كان الخلاف السياسي عميقا ومع تمسكي بحرية الرأي، لطالما حذرت من الانزلاق إلى أي من أشكال التعبير التي تتضمن الإساءة الشخصية وتجريح وتنمر وتخوين المدانة كلها، والتي تساهم في شحن النفوس وتأجيش العصبيات. وقال: أناشد أخوتي وأخواتي المواطنين، أتحلي بأعلى درجات الوعي ونبذ خطاب الكراهية منعا لجر البلاد إلى أجواء من الفتنة التي لا تحمد عقباها.
واتصل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط بمدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيير عبدو ابو كثم مستنكرا تعرض للبطريرك الماروني ومؤكدا وجوب احترام المرجعيات الدينيه والروحيه كافه وترفع في النقد السياسي والاعلامي عن اي اساءه من شانها ان تؤجج التوترات والانقسامات وتفتح بابا للفتنه. كما اتصل رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع بالبطريرك الراعي وابدى استنكاره. اما حزب الله فقد دعا جمهوره جمهور المقاومه وانصارها للتنبه الى خطوره ما يحاك ضد اللبنانيين جميعا داعيا اياهم للترفع عن الانجرار الى ما يرمي اليه اعداء المقاومه وبالتالي اعداء لبنان عن كامل قصد وتخطيط انسجاما مع أخلاقنا وقيمنا التي عبر عنها أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عندما خاطب أنصاره بأنه يكره لهم أن يكونوا سبابين. كذلك أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا دان فيه حملات الإساءة وتساؤل والتطاول على الرموز الدينية بشكل عام. وتصدرت أخبار الفيديو والإساءة للراعي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وسأل ناشطون ما علاقة البطريرك بقناة LBC كي يتم استهدافه. ورأى البعض أن الصورة مهينة لا تمحي 1600 سنة من الحضور بدليل تضامن المرجعيات الروحية المسلمة في لبنان. في المقابل فإن من ناصري حزب الله اتهموا محطة LBC وMT في بث السموم واعتبروا أن مثل هذه القنوات تعيش القهر بسبب صمود المقاومة. في منصة أخرى أعزائي المستمعين هناك باقة أخرى من الأخبار الموجزة نتوقف عندها بشكل سريع. في حرب إيران ماذا يجري هناك؟ ترامب يعلن عملية لتحرير السفن في مضيق هرمز ولكن لا نعرف التفاصيل حتى الآن حتى هذه اللحظة. ما هي هذه العملية وكيف سيقوم ترامب بهذه العملية؟ في عمق السويداء هل أطلق الأردن استراتيجية جديدة ضد شبكات التهريب؟ طبعا هذا بعد أن قام الطيران الأردني بمهاجمة السويداء. نانسي مايس تفتح صندوق إبستاين في وجه ترامب والحزب الجمهوري. لا نحيي الموتى. حزب إيران تضع المسمار الأخير في نعش سبيربيد إيرلاينز. طبعا هذه الشركة العملاقة الأمريكية التي أعلنت إفلاسها بسبب حرب إيران. الأكاديمي يقول بأن إيران لم تهزم وعليها ترجمة نصرها إلى نظام سياسي جديد. البريدج كولبي ماذا يريد العقل المدبر لوزارة الحرب الأمريكية؟ صحفيون ناجيون من الإبادة يتطلعون لاستكمال علاجهم خارج غزة. تأخير التشخيص ومنع العلاج فلسطيني يروي معاناة الإصابة بالسرطان والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال. روسيا تحذر من قفزة في أسعار النفط بسبب هجمات أوكرانيا. أعزائي المستمعين أتوقف عند هذا الخبر. في عمق السويداء هل أطلق الأردن استراتيجية جديدة ضد شبكات التهريب السورية؟ لم تعد الضربات العسكرية التي ينفذها الأردن على حدوده الشمالية مع سوريا مجرد ردود فعل على محاولات تهريب المخدرات، بل بات تعكس تحولا واضحا نحو استراتيجية تقوم على الردع الاستباقي وفق ما تشير إليه معطيات رسمية وآراء خبراء ومحللين. وقال مصدر حكومي أردني أن الأردن ينسق مع الحكومة السورية والجيش السوري في كافة أعماله على الحدود بما في ذلك هذه العمليات في إطار الحرص على سيادة الدولة السورية والأمن الوطني للبلدين وتعاون المشترك لمكافحة آفة المخدرات وتصدي لشبكات التهريب والمصانع التي تنشط على امتداد الحدود. أعزائي المستمعين بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نعود وإياكم إلى المحطات الفنية فلنبقى سوية.

مستمعينا الكرام وعلى الصفحة المحلية، فهذه الباقة من الأخبار تحت عناوين نتوقف بعدها عند خبر نعتقد بأنه سوف يكون مميز. استثمار دفاعي ضخم، استراليا توسع إنتاجات مركبات بوش ماستر، خطوة حكومية لتعزيز القدرات العسكرية ودعم الصناعات المحلية مع استثمار بمليارات الدولارات وفرص عمل جديدة. حرب الشرق الأوسط تضغط معيشيا ونفسيا على مجتمعات المهاجرين في استراليا. تداعيات الصراع تمتد إلى الداخل الإسترالي مع ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد القلق النفسي لدى المجتمعات المهاجرة. عودة الكاش في استراليا، لماذا يعود النقد إلى الواجهة؟ مع تزايد تتبع المدفوعات الرقمية يعود البعض إلى استخدام النقد، فما الأسباب الحقيقية وراء هذا التحول؟ كائن فضائي، قصة عالم مصري يحقق اختراقا في أبحاث سرطان الرئة في استراليا. أعزائي المستمعين، طبعا هذا الخبر الطبي المهم. من الإسكندرية إلى مختبرات أدلايد، رحلة باحث كرس سنواته لمحاربة أحد أخطر أنواع السرطان. شتاء قاس يلوح في الأفق، وارتفاع أسعار الوقود قد تكون البداية فقط. تصاعد التوترات العالمية ينعكس على أسعار الوقود والكهرباء مع مخاوف من ضغوط معيشية أكبر في الأشهر المقبلة. بعد 30 عام على بورت آرثر، قوانين حيازة السلاح تعود إلى واجهة الجدل في استراليا. هجوم بوندا يعيد الجدل حول تشديد قوانين حيازة السلاح وسط دعوات إصلاحية جديدة. في هنا استراليا، الجميع يعاني من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولكن ماذا في التفاصيل؟ مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خصوصا حول مضيق هرمز، ترتفع أسعار الطاقة عالميا مما ينعكس على الوقود وفواتير الكهرباء في استراليا. وبين قلق متزايد من الإمدادات وارتفاع الكلفة، يستعد الإسرائيليون لشتاء قد يضغط أكثر على ميزانيات الأسر والأعمال. وفي الأخبار أيضا بأن غلاء يطال سلعا أساسية في استراليا، وأول إفادة لوزير الدفاع الأمريكي بشأن إيران، وقصص أخرى اعتاد عليها المجتمع الإسرائيلي. أتوقف عند هذا الخبر الثاني، وطبعا وهو بشأن الوضع العام هنا في استراليا، وكيف سوف يتأثر المجتمع الاسترالي بهذه الضغوطات. تداعيات الصراع تمتد إلى الداخل الاسترالي. حرب الشرق الأوسط تضغط معيشيا ونفسيا على مجتمعات المهاجرين في استراليا. تلقي الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط بظلالها الثقيلة على المشهد المعيشي في استراليا، حيث لم تعد تداعياتها محصورة في جغرافيا الصراع، بل امتدت لتنعكس على حياة المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، وتحديدا على كلفة المعيشة التي باتت أكثر وطأة وتعقيدا. وفي هذا السياق يبدي ممثلو المجتمعات المهاجرين واللاجئين قلقا متزايدا من أن تلبية احتياجات هذه الفئات لا تزال دون المتوقع وليست كافية، في وقت تتشابك فيه الضغوط الاقتصادية مع آثار نفسية عميقة عليهم. وأيضا العديد من الأخبار التي بدأ تظهر للعلن، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود. جوازات سفر تحمل صورة ترامب، وتحذيرات من الصين لإستراليا بشأن ميناء داروين، ومفاوضات بشأن الشرق الأوسط، وقصص أخرى باقة ملونة من الأخبار. هذه القصص التي أثارت متابعي الصحافة الإلكترونية، قصص منوعة جمعت في بودكاست واحد من الشؤون الإسرائيلية إلى المواضيع الدولية، بالإضافة إلى قصص المجتمع وما يتم ما بين في الفترة الأخيرة. والغريب في الأمر بأن أمريكا هي الدولة الأولى في العالم التي سوف تضع صورة رئيسها على جواز السفر الإسرائيلي. وهناك توتر بشأن ميناء داروين ما بين
الصين وإستراليا. البنيزي في بروناي لتعزيز أمن الإمدادات وإحدى عشر ألف دولار بقشيش. والزبون ترامب زغرودة تربك المطرح في كوتشيلا وتشعل تفاعلا واسعا في التفاصيل. البنيزي في بروناي لتعزيز أمن الإمدادات، طبعا إمدادات الطاقة. هذه القصة جمعت في البودكاست من الشؤون الإسترالية إلى المواضيع الإضافية بالإضافة إلى قصص أخرى، ولكن ما قصة البقشيش الذي دفع وبلغ 11 ألف دولار؟ أعزائي المستمعين، على ما يبدو بأن الوقت قد همنا وسوف نتوقف عند باقة أخرى من هذه الأخبار في سياق هذا البرنامج. أما الآن فأنتقل وإياكم إلى استراحة فنية أخرى لنستمع سوية، فابقوا معنا.

0: يعني ايش بدك تعمل وبدك تنطق.
1: اسمح لي بسؤالين اخيرين سلامين بك بسرعه لانه داها من الوقت. السؤال ما قبل الاخير، طبعا سمعنا مواقف من وليد بيك جنبلاط يبدي النصح لرئاسة الجمهورية حول كيفية مقاربة ملف المفاوضات، سمعنا الرئيس بري، سمعنا اليوم حضرتك زعيم وطني لبناني مسيحي، ماذا تقول لرئيس الجمهورية في هذه الأزمنة التفاوضية الصعبة؟
0: أقول له خي بوثنا إيدك بس ما تاخذنا عن المهور شو ما بده. أنا بحبه لجوزيف عون، هو بيعرف أني بحبه وبحترمه وما بشك في 1% أنه لا سمح الله يكون عم بيعمل مصلحة إسرائيل، انتبه مشان نكون واقعيين. بس أنا بقول جوزيف عون مستعجل كتير لأنه إذا بدنا ما عنده الخبرة الكافية بتاريخ لبنان، وبي إذا بدنا نعتبر باللي مرقه وقبله. أنا بقول له بوثنا إيده خيه بس ما ياخذنا على هالكاس المر، لانه كاس مر رح نشربه، رح يشربه لبنان وهو اول واحد حيدفع ثمنه، والكل حيتخلى عنه من حلفائه، ونحن يمكن نضل نحكي معه نحبه، بس كل اللي عم يدعموه اول ناس حيتنكروا له لما تتغير المواضيع وتقلب المواضيع. لذلك انا بقول يتروى يعمل الامور على رواق، يشوف مصلحه لبنان اذا بدنا نعتبر من كل الجهات، لانه هو اكيد مش عم بيشتغل برأيي بعقل مر، لأنه كثمر رح نشربه، رح يشربه لبنان وهو أول واحد حيدفع ثمنه، والكل حيتخلى عنه من حلفائه، ونحن يمكن نضل نحكي معه نحبه، بس كل اللي عم يدعموه أول ناس حيتنكروا له لما تتغير المواضيع وتقلب المواضيع. لذلك أنا بقول يتروى يعمل الأمور على رواق،

0: بس يشوفها من كل الجهات ويشوف انه كل اللبنانيه بحبوا لبنان وشعب لبنان وبدهم مصلحه لبنان ويتعاطى على هالاساس ويضب كل المكونات حوله ويرجع يتحاور مع كل المكونات. حوار صعب انتبه، حوار مع حزب الله كثير صعب، وخاصه بالمرحله يلي كانت اسرائيل فوق راسهم عم تضربهم كل يوم، ما فين كل يوم يتحاوروا، صعب مش هين. انا ما بلومه، انا قلت له اخر مره قلت له خي انا مرتاح، انت تحمل القصه تحملها. لذلك انا بقول الامور صعبه كثير كثير صعبه، بس الرجال الاستثنائيه خرقوا للمراحل الاستثنائيه. ارجي انه رجل استثنائي لمرحله استثنائيه، والمرحله الاستثنائيه برجل استثنائي بدها صبر وبدها طوله بال وبدها اجماع وطني وبدها حوار وطني وبدها كل العالم تقعد مع بعضها.
1: السؤال الاخير سليمان بيك باقل من دقيقه من فضلك، هناك مقاومون ما يزالون يواجهون في الجنوب، ماذا تقول لهم في كلمة وجدانية أخيرة؟
0: بلن شغلة واحدة على راس هيدا، ونحن بنكبر فيهم. أنا المسيحي الباروني اللبناني العربي بكبر فيهم، أنا ما بعتبرهم لا عم بورطوني، أنا هولي عم بدافعوا عن بلدي، عم بدافعوا عن جزء من بلدي، عن وطني، عم بدافعوا عن مستقبل أولادي. وأنا بعتبر أنا وياهون ونحن وياهون وكلنا بنبني مستقبل هذا البلد لأجيالنا ولأولاد أولادنا. ويوم من الأيام بقول التاريخ إذا كان منصف حيحكي هذه الأمور، وكيف إذا بدنا نعتبر لبنان بكل مكوناته مرقوا هالمرحلة الصعبة وقدروا يوصلونا لمحل نبني استقلال وسيادة حقيقية ودولة اقتصادية وحرة وديمقراطية وكل هذا الموضوع برأيي لمستقبل أجيال أولاد أولادنا، لنا متأثرة هون ولا لنا متأثرة هون. أنا هيدا اللي بتقوله.
2: مستمعين الكرام، مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. في آخر المستجدات الإخبارية على الصفحة السورية، احتجاج لموظفي مؤسسة المياه في الرقة للمطالبة بتثبيت وصرف الرواتب المتأخرة. الشيباني يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات الثنائية. وقفة احتجاجية في حلب رفضا لاستمرار إجراءات استملاك العقارات. سلافة وخرشي، دخولي الوسط الفني ليس صدفة واختياري للأدوار النابع من تجارب الحياة. الحرس الوطني في السويداء يعلق على الغارات الأردنية ويعرب عن قلقه من استهداف مناطق مدنية. الأمم المتحدة 1.6 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق. الأردن يعلن استهداف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية مع الأردن. عباس النوري يكشف تفاصيل استبعاده من باب الحارة، حيث يقول بأنه قد تعرض للغدر. أيمن، سوريا إرس مؤسسات عريق بواجهة تغول السلطة وتدمير الهوية. وأيضا الشيباني يزور القاهرة في عطلة الأسبوع الفائت للقاء نظيره المصري. وأربع حالات وفاة بحوادث سير وغرق في عموم سوريا، مقتل شاب برصاص مجهولين في حي السبيل بمدينة حمص. ونقابة المحامين السوريين تؤكد على ضرورة الامتثال للقوانين وعن وجود محامين عن جميع المتهمين في القضايا الجنائية. هجوم مسلح على حي القصور في مدينة بانياس. أعزائي المستمعين، وأخيرا العراق يعلن تصدير أول شحنة نفط خاص عبر سوريا. بعد هذه الأخبار الأخيرة على الصفحة السورية، أتوقف وإياكم عند آخر محطاتنا الفنية لظهيرة هذا اليوم. يكون طقس ميلبون اليوم مشمسا نوعا ما، ودرجة الحرارة المتوقعة 22 درجة مئوية، وسعر صرف الدولار الأسترالي تجاوز 72 سنت. حتى نلتقي نهار الأربعاء مساء في السادسة من مساء ذلك اليوم، بأمان الله وحفظه نودعكم وإلى اللقاء.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928. افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

0: استمعنا إلى وليد زيدان وترنيمة حنانك يا رب الأكوان. وفي برنامج اليوم سوف نستمع إلى باقة جميلة من الترانيم من مهر فايز وكوران أجية ومن فادية والحياة الأفضل، كما نستمع إلى مواضيع مختلفة نافعة لك صديقي المستمع باللغتين العربية والإنجليزية. كما نستمع في الساعة القادمة إلى فقرات وقراءات كتابية من إنجيل يوحنا. وأما الآن فهيا بنا نستمع إلى كلمة الرب مع القصة كرم كريم وقصة ابن أرملة نايين الذي أقامه المسيح بعد موته. فابقوا معنا حتى الساعة 4 اليوم، ولا تنسوا برنامج الغد يوم الثلاث الساعة 12 ظهرا.
1: نستمع إلى كلمة الرب كما جاءت في الإنجيل بحسب ما كتبه البشير لوقا الأصحاح 7:11 من ترجمة الحياة. يقول عن المسيح هذه الكلمات: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة اسمها نايين، يرافقه كثيرون من تلاميذه وجمع عظيم. ولما اقترب من باب المدينة إذا ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة، وكان معها جمع كبير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فتوقف حاملوه وقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وبدأ يتكلم، فسلمه إلى أمه. فاستولى الخوف على الجميع ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه. وذاع هذا الخبر عنه في منطقة اليهودية كلها وفي جميع النواحي المجاورة. إن اسم قرية نايين، الكلمة نايين تعني راحة، لكن يبدو أنها في ذلك اليوم لم تكن اسما على مسمى. فالمشهد أمامنا هو أرملة تحمل ابنها الوحيد الميت لكي تدفنه. إنها كارثة ومأساة بكل المقاييس. أرملة ليس من يعولها، ربما مات زوجها في شبابه وبقي ابنها الوحيد، وقد اشتغلت وعملت في حقول كثيرة لكي تربيه وتنفق عليه، لكن يأتي الموت لكي يقتنصه من بين يديها فيموت. مأساة ليس أصعب منها مأساة. ولكن بينما كان الجمع في طريقهم إلى المقابر لدفن هذا الشاب، وقد اجتمعت المدينة كلها تقريبا لتكون إلى جوار هذه الأرملة، يأتي شخص عندما يأتي إلى مشهد يغيره، وعندما يأتي إلى قصة يبدأ فيها لا فصلا جديدا بل يعيد صياغة وكتابة القصة من جديد، هو شخص الرب يسوع المسيح. كانت هذه هي المرة الوحيدة في الكتاب التي يذكر فيها أن يسوع ذهب إلى قرية نايين. إذن فقد ذهب خصيصا في ذلك اليوم إلى تلك الأرملة. أوقف الجمع، تحنن قلبه، قال للأرملة: لا تبكي، لا تبكي. ما أجمل هذه الكلمات! لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. إن قلبه يفيض بالحنان تجاه البشر التعساء في تعاستهم. إن صوته ينطق بالتعزية: لا تبكي. ولكن لم يدري أحد ماذا يفعل هذا الشخص. إنه يلمس النعش، إنه يتكلم إلى الميت، إنه يقول له: أيها الشاب، لك أقول قم. من هذا صاحب السلطان أن يتكلم إلى الميت والميت يسمعه؟ أن يتكلم إلى الميت يعطيه حياة، يأمره أن يقوم، يأمر الميت أن يقوم. جلس الميت وابتدأ يتكلم، فسلمه إلى أمه. إن يسوع لا يقف عند حد الكلمات فقط أو التعزية، لكنه يمتلك السلطان الكامل أن يقيم الميت ويعطيه حياة جديدة، لأنه ابن الله الظاهر في الجسد القادر على كل شيء. إن كنت ميتا، إن كنت تعتقد أن كل فرص الحياة انتهت، إن كنت يائسا وبائسا إن كنت مثل هذا الميت المحمول تحمله الظروف والخطايا والشرور والحياة إلى حيث يدفن، إلى حيث لا يدري، إن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد موجود الآن ليقول للحزين لا تبكي، ليمنح تعزية للبائسين، ولكنه لا يقف عند حد هذا، بل يستطيع أن يناديك من موتك لتقوم وتحيا حياة جديدة. أيها الشاب، لك أقول قم. كل من يسمع هذه الرسالة الآن، إن صوت الرب له الآن، قم قم قم. ثق في سلطان المسيح، ثق في قوة المسيح، لا تستسلم لما أنت فيه أو لما أنت فيه، لكن ثق في كلمة قدرته القادرة أن تخلق من جديد وتمنحك حياة جديدة. هو صاحب السلطان، هو يريد لك الحياة، لقد أعطى حياته لكي يمنحك لا حياة أرضية فانية ومؤقتة وزائلة، لكن لكي يمنحك حياة أبدية معه إلى الأبد في المجد. تذكر هذه الكلمات لما رآها الرب تحنن عليها. الرب يراك الآن، الرب يراك الآن، قلبه يتحنن عليك وعليك الآن، صوته يناديك ويناديك قم وقومي الآن. كان ممنوعا على أحد أن يلمس نعش الميت لكي لا يتنجس، لكن الرب لمس النعش لكي يعطي للميت حياة، فينهي من حياته الموت والنجاسة في وقت واحد، وزاع هذا الخبر في كل المنطقة المحيطة. نعم، بعد أن أزيع خبر أن الشاب ابن الأرملة الوحيد مات فحزن الجميع، الآن يزاع خبر جديد مختلف تماما، ابن الأرملة الميت قام، أقامه يسوع. بدلا من أن تجتمع الجماهير لكي تدفن ميتا في قبره، اجتمعت الجماهير لكي تستلم من المسيح رسالة حياة.

أهلا بك مستمع الكريم مع كلمة الله. مزمور 73 عدد 23 يقول المرنم أساف: ولكني دائما معك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى. العبارة الجميلة المشجعة دي ما قالهاش المرنم من فراغ، قالها بعد مزمور مليان بالكلام السلبي اللي كان بيقوله وهو زعلان وغيران من نجاح الأشرار. وقال للرب كلام كتير جدا في هذا الإصحاح اللي بيورينا كم الحزن والألم والمرارة اللي كانت في قلب المرنم. من ضمن الكلام الصعب اللي قاله، قال له: غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، ليس في موتهم شدائد ومع البشر لا يصابون. فكان كل كلامه أنه الأشرار بيكبروا بيكتروا بيربحوا، كل أمورهم ماشية زي الفل في الوقت اللي فيه الأبرار متمرمرين متألمين متضايقين مضطهدين، كل حاجة متلخبطة معهم. ده كلامه عن الأشرار، لكن حتى في كلامه عن خدمته وعن حياته مع الرب قال كلمة برضه كانت كلمة صعبة، لما يقول للرب: لو قلت أحدث هكذا. لو قلت أحدث هكذا، يعني أنا لو هحكي على اللي جوايا واللي أنا شايفه واللي مزعلني، يقول له بعدها: لغدرت بجيل بنيك، لغدرت بجيل بنيك. يعني ممكن حتى بنيك وأولادك والناس اللي بيحبوا ترانيمك وكلمتك وبيصلوا، ممكن هم نفسهم يتعثروا فيك وما يعودوش يمشوا معاك تاني. وحاجات تانية كتير قالها أسف، لكن يلتمس له عذر واحد. إيه العذر الوحيد الذي يلتمس لهذا المرنم المتألم، لهذا المرنم المتذمر؟ إنه قال كل الكلام ده وهو فين؟ خارج الأقداس، خارج الأقداس، بعيد عن نبع العلاقة مع الرب، بعيد عن مصدر الراحة، بعيد عن الجلسة عند قدميه، بعيد عن الشركة مع شخص الرب، لغاية ما دخل الأقداس. حتى دخلت مقادس الله، أول ما دخل المقادس شفناه واحد تاني خالص، واحد مختلف تماما، وقال كلام كتير مشجع ومضمئن ومعزي، ويورينا ازاي ان الصورة اتعدلت، الصورة المقلوبة بقت معدولة، والنفسية المحبطة أصبحت نفسية سليمة وصحيحة. من ضمن الكلام الجميل الكتير اللي قاله، تشجعت بالآية دي النهاردة الصبح لما يقول له: لكني دائما معك، لكني دائما معك. اللي مشجعني حتى أنا وبتزمر أنا معك، حتى أنا وتعبان أنا معك، حتى أنا والشيطان مرات بياخدني بعيد أنا معك، حتى وأنا بتترمى علي كلمات وأفكار سلبية أنا معك، ولكني دائما معك. أنا ليه زعلان وليه غيران وليه صعبان عليا وليه عمال أغير من الناس أو أحسد من الناس أو ألعق جراحي أو أجلد ذاتي؟ ليه عمال أرمي كلام سلبي على نفسي؟ أنا كل ده أحطه على جنب، كفاية إن أنا معك. صحبتك ورفقتك ومعيتك تكفيني عن غدر الأشرار، تكفيني عن انهيار الأمور من حولي، تكفيني عن كل ما هو سلبي، عن كل ما هو يؤلمني، عن كل ما هو يؤرقني، عن كل ما هو يقلقني. أكتر حاجة تعزيني: ولكني دائما معك. وبعد كده أقول تعبير جميل: أمسكت بيدي اليمنى. اليد اليمنى ترمز إلى القوة، اليد اليمنى اللي بنستخدمها في العلاقات والمصافحة والسلام على الآخرين. أمسكت بيد اليمنى، بيت أنت القائد، أنت المسيطر، أنت الذي تملك كل قوايا. أمسكت بيدي اليمنى، بترشدني، بتعدي بي برية الحياة، بتوكأ وأتعكز وأستند عليك في كل ظروف الحياة. أمسكت بيد اليمنى، مش بس كده، برأيك تهديني، وكمان وبعد إلى مجد تأخذني. والجميل في الآية دي أنه بتمسك ثلاث أزمنة: زمن الماضي، زمن الحاضر، زمن المستقبل. في الماضي أمسكت بيد اليمنى، وفي الحاضر
برأيك تهديني طيب بكرة إلى مجد تأخذني. يكفي من كل الآيات الجميلة في الإصحاح الآية دي، ولكني دائما معك. يكفي أن أنا معك، يكفي أن أنت معايا، حتى لو في حاجات أنا مش فاهمها، حتى لو في حاجات مضايقاني، بس وجودك في حياتي، وجودك جنبي ده بيطمني، بيسندني، بيشجعني. زي ما قال المرنم، أنا مطمن وأنا وياه، زي الطفل في إيد والديه، أمشي فخور وأنا ماشي معاه. لينا إله بيسندنا، لينا إله بيشجعنا، لينا إله مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

والآن إليكم هذا التعليق عن الإنسان الكامل. الإنسان الكامل، هل يوجد بيننا إنسان يمكن وصفه بالكمال؟ كلا بالطبع. يقول الكتاب المقدس أن الجميع فسدوا. لاحظ أن كلمة الجميع تشمل كل واحد على الأرض، أنت وأنا ضمن هؤلاء. وكما يقول الكتاب المقدس أيضا بأن أجرة الخطية، الخطية الواحدة، هي موت. حقا إن الأمر مخيف ومرعب، حيث لم يبقى أمامنا غير الموت. لكن شكرا لله، فقد جاء الإنسان الكامل الرب يسوع المسيح، ولم تكن فيه خطية واحدة. هو خال من كل خطية، وهو ليس واحدا من الجميع الذين أخطأوا. وكلمة الله تشير بأن المسيح الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. صديقي، المسيح البار هو الإنسان الكامل، رضي بأن يأخذ كل خطايانا في جسده، وحمل القصاص فوق الصليب، وهناك وقعت عليه دينونة الله من أجل خطايانا. لقد دفع المسيح الحساب الكامل عني وعنك فوق الصليب. ليتك تثق في محبته وخلاصه الذي يقدمه اليوم لكل من يأتي إليه ويصير هو رفيقك كل الحياة.

والآن إليكم قصيدة تحت عنوان دار الهناء. دار الهناء. أيها الإنسان مهلا لا تعش عمرك هباء، لا تقل إني سأحيا طول دهري في هناء. كل ما في الكون يفنى، ليس للجسم بقاء، إنما الروح ستبقى في نعيم أو شقاء. فاسألن نفسك ماذا قد أعددت للقاء، هل مع الله سلام ويقين بالفداء؟ هل سكبت النفس طوعا آملا منه الرجاء؟ لا تؤجل يا صديقي توبة فيها العزاء. دارنا العليا ستبقى أبدا دار الهناء، نحن فيها مع يسوع عنده يحلو اللقاء. من ذرى العرش ينادي صوته الهادي الحنون، أيها المؤمن أهلا فزت بالتاج المصون. فهنأنا بالوعد واهتف منشدا في الظافرين، في السماء حب وفرح وبها الروح الأمين. ليس فيها أي نوح بل سرور الخالدين، لست تخشى اليوم حزنا لا ولا تلقى الأنين. فتعالوا يا خطاة يا جميع المتعبين، طهروا النفس وتوبوا واقبلوا الرب الأمين. والآن مع ترنيمة الحياة الأفضل يا سبب وجودي.

يسوع من أنت؟ أنت من أنت؟ ابن العلي أزلي قبل هذا الوجود، فيك ما فيك من رفعة وجلال مقدس معبود، أريتني رونق المجد وجليت لي خفايا الخلود. أنت روح الآباد تملك الكون وعلى الكل تسود، تعطي أبناء التراب حياة، تملأ القفر تغريد، تمنح الأبصار للعميان لرؤية الربيع الوليد. رحوم أنت من تسعى وراء ضليل واحد شريد، تسترد الخطاط بحب يبعث الإكبار والسجود. يا لها من نعمة ظهرت في حقل أيامنا المجرود. يا يسوع أنت تعلم ما جد في فؤاد الجديد، فأنت قد صنعت اللحون على شفة الصباح الوليد، ورصعت أحرف شعر نورا دوى برائع النشيد. رددت للحق رجلي إذ كنت في متاهات الشرود، أطلقتني من الأسر وقطعت عني أرسان القيود، وأيقظتني من عميق وهمي فسرت في الدرب الأكيد. أنت رب الكياسة والرياسة والإبداع والتجديد، أنت القديم الحديث، ولدى بابك الطارف والتليد. إله كل نعمة لولاك ما عرفنا العطا والجود. ربي يسوع أنت ابن العلي بلا نظير أو نديد، عرشك يسمو على الشموس والأنجم رقيا وصعود. لك في كل ركن شهادة، في كل ساحة شهيد، شد على الأزمان برا ثابتا وخلاصا أكيد. حنانيك طال غيابك، أما حان الوقت كي تعود؟ تعال إني أرنو للقاء وأهفو ليوم الورود. وعودك تضيء مقلتي، تعال يا صادق الوعود.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في Science Works. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في Science Works. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الواحدة. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

0: استمعنا إلى وليد زيدان وترنيمة حنانك يا رب الأكوان. وفي برنامج اليوم سوف نستمع إلى باقة جميلة من الترانيم من مهر فايز وكوران أجية ومن فادية والحياة الأفضل، كما نستمع إلى مواضيع مختلفة نافعة لك صديقي المستمع باللغتين العربية والإنجليزية. كما نستمع في الساعة القادمة إلى فقرات وقراءات كتابية من إنجيل يوحنا. وأما الآن فهيا بنا نستمع إلى كلمة الرب مع القصة كرم كريم وقصة ابن أرملة نايين الذي أقامه المسيح بعد موته. فابقوا معنا حتى الساعة 4 اليوم، ولا تنسوا برنامج الغد يوم الثلاث الساعة 12 ظهرا.
1: نستمع إلى كلمة الرب كما جاءت في الإنجيل بحسب ما كتبه البشير لوقا الأصحاح 7:11 من ترجمة الحياة. يقول عن المسيح هذه الكلمات: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة اسمها نايين، يرافقه كثيرون من تلاميذه وجمع عظيم. ولما اقترب من باب المدينة إذا ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة، وكان معها جمع كبير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فتوقف حاملوه وقال: أيها الشاب، لك أقول قم. فجلس الميت وبدأ يتكلم، فسلمه إلى أمه. فاستولى الخوف على الجميع ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه. وذاع هذا الخبر عنه في منطقة اليهودية كلها وفي جميع النواحي المجاورة. إن اسم قرية نايين، الكلمة نايين تعني راحة، لكن يبدو أنها في ذلك اليوم لم تكن اسما على مسمى. فالمشهد أمامنا هو أرملة تحمل ابنها الوحيد الميت لكي تدفنه. إنها كارثة ومأساة بكل المقاييس. أرملة ليس من يعولها، ربما مات زوجها في شبابه وبقي ابنها الوحيد، وقد اشتغلت وعملت في حقول كثيرة لكي تربيه وتنفق عليه، لكن يأتي الموت لكي يقتنصه من بين يديها فيموت. مأساة ليس أصعب منها مأساة. ولكن بينما كان الجمع في طريقهم إلى المقابر لدفن هذا الشاب، وقد اجتمعت المدينة كلها تقريبا لتكون إلى جوار هذه الأرملة، يأتي شخص عندما يأتي إلى مشهد يغيره، وعندما يأتي إلى قصة يبدأ فيها لا فصلا جديدا بل يعيد صياغة وكتابة القصة من جديد، هو شخص الرب يسوع المسيح. كانت هذه هي المرة الوحيدة في الكتاب التي يذكر فيها أن يسوع ذهب إلى قرية نايين. إذن فقد ذهب خصيصا في ذلك اليوم إلى تلك الأرملة. أوقف الجمع، تحنن قلبه، قال للأرملة: لا تبكي، لا تبكي. ما أجمل هذه الكلمات! لما رآها الرب تحنن عليها وقال لها: لا تبكي. إن قلبه يفيض بالحنان تجاه البشر التعساء في تعاستهم. إن صوته ينطق بالتعزية: لا تبكي. ولكن لم يدري أحد ماذا يفعل هذا الشخص. إنه يلمس النعش، إنه يتكلم إلى الميت، إنه يقول له: أيها الشاب، لك أقول قم. من هذا صاحب السلطان أن يتكلم إلى الميت والميت يسمعه، أن يتكلم إلى الميت يعطيه حياة، يأمره أن يقوم، يأمر الميت أن يقوم. جلس الميت وابتدأ يتكلم، فسلمه إلى أمه. إن يسوع لا يقف عند حد الكلمات فقط أو التعزية، لكنه يمتلك السلطان الكامل أن يقيم الميت ويعطيه حياة جديدة، لأنه ابن الله الظاهر في الجسد القادر على كل شيء. إن كنت ميتا، إن كنت تعتقد أن كل فرص الحياة انتهت، إن كنت يائسا وبائسا، إن كنت مثل هذا الميت المحمول تحمله الظروف والخطايا والشرور والحياة إلى حيث يدفن، إلى حيث لا يدري. إن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد موجود الآن ليقول للحزين لا تبكي، ليمنح تعزية للبائسين، ولكنه لا يقف عند حد هذا، بل يستطيع أن يناديك من موتك لتقوم وتحيا حياة جديدة. أيها الشاب، لك أقول قم. كل من يسمع هذه الرسالة الآن، إن صوت الرب له الآن، قم قم قم. ثق في سلطان المسيح، ثق في قوة المسيح. لا تستسلم لما أنت فيه أو لما أنت فيه، لكن ثق في كلمة قدرته القادرة أن تخلق من جديد وتمنحك حياة جديدة. هو صاحب السلطان، هو يريد لك الحياة، لقد أعطى حياته لكي يمنحك لا حياة أرضية فانية ومؤقتة وزائلة، لكن لكي يمنحك حياة أبدية معه إلى الأبد في المجد. تذكر هذه الكلمات لما رآها الرب تحنن عليها. الرب يراك الآن، الرب يراك الآن، قلبه يتحنن عليك وعليك الآن، صوته يناديك ويناديك قم وقومي الآن. كان ممنوعا على أحد أن يلمس نعش الميت لكي لا يتنجس، لكن الرب لمس النعش لكي يعطي للميت حياة، فينهي من حياته الموت والنجاسة في وقت واحد، وزع هذا الخبر في كل المنطقة المحيطة. نعم، بعد أن أزيع خبر أن الشاب ابن الأرملة الوحيد مات فحزن الجميع، الآن يزاع خبر جديد مختلف تماما، ابن الأرملة الميت قام، أقامه يسوع. وبدلا من أن تجتمع الجماهير لكي تدفن ميتا في قبره، اجتمعت الجماهير لكي تستلم من المسيح رسالة حياة.

أهلا بك مستمع الكريم مع كلمة الله. مزمور 73 عدد 23 يقول المرنم أساف: ولكني دائما معك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى. العبارة الجميلة المشجعة دي ما قالهاش المرنم من فراغ، قالها بعد مزمور مليان بالكلام السلبي اللي كان بيقوله وهو زعلان وغيران من نجاح الأشرار. وقال للرب كلام كتير جدا في هذا الإصحاح اللي بيورينا كم الحزن والألم والمرارة اللي كانت في قلب المرنم. من ضمن الكلام الصعب اللي قاله، قال له: غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، ليس في موتهم شدائد ومع البشر لا يصابون. فكان كل كلامه أنه الأشرار بيكبروا بيكتروا بيربحوا، كل أمورهم ماشية زي الفل في الوقت اللي فيه الأبرار متمرمرين متألمين متضايقين مضطهدين، كل حاجة متلخبطة معهم. ده كلامه عن الأشرار، لكن حتى في كلامه عن خدمته وعن حياته مع الرب قال كلمة برضه كانت كلمة صعبة، لما يقول للرب: لو قلت أحدث هكذا. لو قلت أحدث هكذا، يعني أنا لو هحكي على اللي جوايا واللي أنا شايفه واللي مزعلني، يقول له بعدها: لغدرت بجيل بنيك، لغدرت بجيل بنيك. يعني ممكن حتى بنيك وأولادك والناس اللي بيحبوا ترانيمك وكلمتك وبيصلوا، ممكن هم نفسهم يتعثروا فيك وما يعودوش يمشوا معاك تاني. وحاجات تانية كتير قالها أسف، لكن يلتمس له عذر واحد. إيه العذر الوحيد الذي يلتمس لهذا المرنم المتألم، لهذا المرنم المتذمر؟ إنه قال كل الكلام ده وهو فين؟ خارج الأقداس، خارج الأقداس، بعيد عن نبع العلاقة مع الرب، بعيد عن مصدر الراحة، بعيد عن الجلسة عند قدميه، بعيد عن الشركة مع شخص الرب. لغاية ما دخل الأقداس، حتى دخلت مقادس الله، أول ما دخل المقادس شفناه واحد تاني خالص، واحد مختلف تماما، وقال كلام كتير مشجع ومطمئن ومعزي، ويورينا ازاي ان الصورة اتعدلت، الصورة المقلوبة بقت معدولة، والنفسية المحبطة أصبحت نفسية سليمة وصحيحة. من ضمن الكلام الجميل الكتير اللي قاله، شجعت بالآية دي النهاردة الصبح لما يقول له: لكني دائما معك، لكني دائما معك. اللي مشجعني حتى أنا وبتزمر أنا معك، حتى أنا وتعبان أنا معك، حتى أنا والشيطان مرات بيخدني بعيد أنا معك، حتى وأنا بتترمى عليا كلمات وأفكار سلبية أنا معك، ولكني دائما معك. أنا ليه زعلان وليه غيران وليه صعبان عليا وليه عمال أغير من الناس أو أحسن من الناس أو ألعق جراحي أو أجلد ذاتي؟ ليه عمال أرمي كلام سلبي على نفسي؟ أنا كل ده أحطه على جنب، كفاية إن أنا معك. صحبتك ورفقتك ومعيتك تكفيني عن غدر الأشرار، تكفيني عن انهيار الأمور من حولي، تكفيني عن كل ما هو سلبي، عن كل ما هو يؤلمني، عن كل ما هو يؤرقني، عن كل ما هو يقلقني. أكتر حاجة تعزيني: ولكني دائما معك. وبعد كده أقول تعبير جميل: أمسكت بيدي اليمنى. اليد اليمنى ترمز إلى القوة، اليد اليمنى اللي بنستخدمها في العلاقات والمصافحة والسلام على الآخرين. أمسكت بيد اليمنى، بيت أنت القائد، أنت المسيطر، أنت الذي تملك كل قوايا. أمسكت بيدي اليمنى، بترشدني، بتعدي بي برية الحياة، بتوكأ وأتعكز وأستند عليك في كل ظروف الحياة. أمسكت بيد اليمنى، مش بس كده، برأيك تهديني، وكمان وبعد إلى مجد تأخذني. والجميل في الآية دي أنه بتمسك ثلاث أزمنة: زمن الماضي، زمن الحاضر، زمن المستقبل. في الماضي أمسكت بيد اليمنى، وفي الحاضر
برأيك تهديني، طيب بكرة إلى مجد تأخذني. يكفي من كل الآيات الجميلة في الإصحاح الآية دي، ولكني دائما معك. يكفي إن أنا معك، يكفي إن أنت معايا، حتى لو في حاجات أنا مش فاهمها، حتى لو في حاجات مضايقاني، بس وجودك في حياتي، وجودك جنبي ده بيطمني، بيسندني، بيشجعني. زي ما قال المرنم، أنا مطمن وأنا وياه، زي الطفل في إيد والديه، أمشي فخور وأنا ماشي معاه. لينا إله بيسندنا، لينا إله بيشجعنا، لينا إله مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

والآن إليكم هذا التعليق عن الإنسان الكامل. الإنسان الكامل، هل يوجد بيننا إنسان يمكن وصفه بالكمال؟ كلا بالطبع. يقول الكتاب المقدس أن الجميع فسدوا. لاحظ أن كلمة الجميع تشمل كل واحد على الأرض، أنت وأنا ضمن هؤلاء. وكما يقول الكتاب المقدس أيضا بأن أجرة الخطية، الخطية الواحدة، هي موت. حقا إن الأمر مخيف ومرعب، حيث لم يبقى أمامنا غير الموت. لكن شكرا لله، فقد جاء الإنسان الكامل الرب يسوع المسيح، ولم تكن فيه خطية واحدة. هو خال من كل خطية، وهو ليس واحدا من الجميع الذين أخطأوا. وكلمة الله تشير بأن المسيح الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. صديقي، المسيح البار هو الإنسان الكامل، رضي بأن يأخذ كل خطايانا في جسده، وحمل القصاص فوق الصليب، وهناك وقعت عليه دينونة الله من أجل خطايانا. لقد دفع المسيح الحساب الكامل عني وعنك فوق الصليب. ليتك تثق في محبته وخلاصه الذي يقدمه اليوم لكل من يأتي إليه ويصير هو رفيقك كل الحياة.

والآن إليكم قصيدة تحت عنوان دار الهناء. دار الهناء. أيها الإنسان مهلا لا تعش عمرك هباء، لا تقل إني سأحيا طول دهري في هناء. كل ما في الكون يفنى، ليس للجسم بقاء، إنما الروح ستبقى في نعيم أو شقاء. فاسألن نفسك ماذا قد أعددت للقاء، هل مع الله سلام ويقين بالفداء؟ هل سكبت النفس طوعا آملا منه الرجاء؟ لا تؤجل يفنى، ليس للجسم بقاء، إنما الروح ستبقى في نعيم أو شقاء. فاسألن نفسك ماذا قد أعددت للقاء، هل مع الله سلام ويقين بالفداء؟

توبة فيها العزاء. دارنا العليا ستبقى أبدا دار الهناء، نحن فيها مع يسوع عنده يحلو اللقاء. من ذرى العرش ينادي صوته الهادي الحنون: أيها المؤمن أهلا، فزت بالتاج المصون. فهنأنا بالوعد واهتف منشدا في الظافرين، في السماء حب وفرح وبها الروح الأمين. ليس فيها أي نوح بل سرور الخالدين، لست تخشى اليوم حزنا لا ولا تلقى الأنين. فتعالوا يا خطاة يا جميع المتعبين، طهروا النفس وتوبوا واقبلوا الرب الأمين. والآن مع ترنيمة الحياة الأفضل: يا سبب وجودي.

يسوع من أنت؟ أنت من أنت؟ ابن العلي أزلي قبل هذا الوجود، فيك ما فيك من رفعة وجلال مقدس معبود، أريتني رونق المجد وجليت لي خفايا الخلود. أنت روح الآباد تملك الكون وعلى الكل تسود، تعطي أبناء التراب حياة، تملأ القفر تغريد، تمنح الأبصار للعميان لرؤية

الربيع الوليد، رحوم أنت من تسعى وراء ضليل واحد شريد، تسترد الخطاط بحب يبعث الإكبار والسجود. يا لها من نعمة ظهرت في حقل أيامنا المجرود. يا يسوع أنت تعلم ما جد في فؤادي الجديد، فأنت قد صنعت اللحون على شفة الصباح الوليد، ورصعت أحرف شعر نورا دوى برائع النشيد. رددت للحق رجلي إذ كنت في متاهات الشرود، أطلقتني من الأسر وقطعت عني أرسام القيود، وأيقظتني من عميق وهمي فسرت في الدرب الأكيد. أنت رب الكياسة والرياسة والإبداع والتجديد، أنت القديم الحديث ولدى بابك الطارف والتليد. إله كل نعمة لولاك ما عرفنا العطا والجود. ربي يسوع أنت ابن العلي بلا نظير أو نديد، عرشك يسمو على الشموس والأنجم رقيا وصعود. لك في كل ركن شهادة، في كل ساحة شهيد، شد على الأزمان برا ثابتا وخلاصا أكيد. حنانيك طال غيابك، أما حان الوقت كي تعود؟ تعال إني أرنو للقاء وأهفو ليوم الورود. وعودك تضيء مقلتي، تعال يا صادق الوعود.

دخان كل اربا بسيايات تباتيس يهرقص خان كيف يبدا تلا تلا نفسه مقطوح ينبطة ما شورت عيار

ليكو ما مالتا كلها يبيح يجري ما الطرق كلها فين الناس تكون تستنيها قدسها تافل ودو ترى حيرتش من الدار